0: جيجي
1: ما يدا لي كذا يبان بنا ثلا نعم ثم أنت يبان كي تالي كا يا رو بيا يا رو بابا بنا بيدل يا رو بابا ما بنا لا يا كذا يا رو بابا بابا داما ثم أنت يا داما داما لا داما لا